شوفوا مدى زلي الله ربي مولاي الغربة حرازق بيا الله ربي سيدي يا سند يا

جدول بانتظار المولود الجديد. كان في شيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين ناخدينا. كان في شيطان بالبيت عمال بيقطع فينا من الشمال لليمين وين ناخدينا.

ممكن يجي ياخدوا داري. حاملين معهم صواريخ من هون للمريخ، الما حيموت متفجر حيموت من الصريخ. حفلة عالمية وقودها الناس والحجارة، رجعونا ألف سنة لورا وقولوا عنا بلا حضارة. طخ الشيطان وضوي عليه الإنارة، خليه يبين مع أصحابه الشياطين، والفيلم مكفي وراح نضل قاعدين والفيلم مكفي وراح نضل قاعدين. بعد الشيطان بالبيت وعمال بيقطع فينا من الشمال لليمين والناخدين، بعد الشيطان بالبيت وعمال بيقطع فينا من الشمال لليمين والناخدين.

0: ابدا عن صحتها.
1: اعتقل ابو عيسى الشيخ في عام 2004 واودع سجن صيدلايا. ولما بدات الثوره السوريه اطلق رفقاء السجن.
2: واتفقوا على شيئين هامين وهو اقامه دوله اسلاميه و